فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ذوي الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا يا ناصر فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا فتح فإنك خير الفاتحين وارزقنا يا رزاق فإنك خير الرازقين وارحمنا يا رحمن فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين واهدنا ونجنا من عدونا وعدوك اللاعين اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والصحة والعافية علينا وعلى أهل قرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا وانصر كل مجاهدين في كل بلاد المسلمين اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين اللهم أهلك أعداء المسلمين اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وقرب آجالهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

قائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.